0: ودي يدينا تفنيو يدينا تفنيو زمانيو دابيري بما ما ماني حتى أغاني قفو أغاني قفو ما تا أوزي بس أنا تسا وطفل مني ودي تنا من جي
1: ودي أتوجو منو توجو منو
0: ونا مما ليكي وطفل ميجا أتوجو تنا من جي